0: صوت القدس. This is Jerusalem calling.
1: شو في بالقدس بتضلك رايح جاي؟
2: بدي شغل يا زلمة. كل يوم قاعدين نخسر في أرض، في فلاحين طروهم من أرضيهم.
3: وليش أجوا يعيشوا هون؟
4: بلادهم بدهاش إياهم.
5: Thomas Hopkins, Private Secretary to the High Commissioner.
6: يوسف بساوي.
7: Is it the right of the English to distribute the land as they like?
8: Land registration will protect you.
9: بيجهزوا الأرض لكمبانية جديدة
10: جنب الأراضي بالضبط.
11: We are asking for your help in protecting our villages.
0: I ask you all to have faith. We can create a united and peaceful Holy Land.
12: يا اخوان البلاد عمالها بتضيع من بين ايدي، ما هو يا بنوقف وقفة رجال يا بنوقف نتفرج.
13: يا خبيز يا رصاص.
14: عاشت الثورة!
15: We are looking for armed bandits who've been disturbing the settlers.
16: This is my little brother. He hasn't done anything.
17: I advise that the best solution to terrorism is to build a wall.
18: I cannot, in good conscience, sit here and become complicit in this.
19: What about your so-called freedom of expression?
18: That is nothing compared to what's coming.
20: You're at the crossroads of a major moment in time. Perhaps you should consider which side of history you want to be on.
21: أول مرة بحياتي خايفة أموت.
22: ¿Creéis que me vista de negro?
23: ¿Y eso que planeáis es legal?
24: ¿Qué es legal y qué es ilegal hoy en día? Depende de cómo se mire.
25: Esta es desde ayer nuestra antigua moneda.
22: ¿Podemos llevárnoslo?
25: Claro, es solo papel. ¿Y qué hacemos con esto?
22: Lo contaremos.
24: Uf, serán millones.
26: Buenas tardes, señor Yaritza. Le traigo algo muy interesante.
25: Lo siento, solo tenemos marcos antiguos.
26: Vale, le dejo el cambio a 7. Tiene hasta el viernes para cambiarlo.